فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا